قسم تيمي اتسيرو Just The Way You Are هيدا تكنكم سرينتم إيماني فوقتوك هتكيش ويدونشا جيتارا يوليانش لازوي توفابيو افتر بارتي شو فلم إش حتول نيوسي كيفاشا ميشو لشياتسانيش فوقونكيو باروش بيلي بي يديت لأني على راديو ايدي